0: 然后我怎么讲？他刚刚放屁了，他刚刚放屁了，然后让你跟你真的，然后让你真的，真的假的？
1: يا رب لما زنبي هو ينتقود السكرت يا غرت على أمسي شك ينوا أنتو يود يا قاسان وانت يا غرت طور سيسكسك يا كرستا غجام في الله ساجي سسمدي تخلق

تعطي قلبي ديريه كمية نشرب هذوك دقائق في عينيا ليح ليح مول صحب نايفو هذوك دقائق في عينيا دخان بيته نحنا وشرب غزعف هذوك دقائق